0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: قلت للاكوان هانذا
2: بروفيسور استراتيجيا كوماسون بيلان اف ام ميوزيك ان انفورميشن.
3: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.